0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
2: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
0: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
2: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
1: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150-8001 طوكيو تو شيبويا كو جينان 221.
0: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا، فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة، فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
2: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانغو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب قولوا この近くに郵便局はありますか؟
1: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24:00 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغ التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
0: دوكو ني سندي ماس كا؟
3: طوكيو ني سندي ماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن بشكل عام، في أي مدينة مثلا أو في أي بلدة أو ربما في أي بلد، وهو ليس سؤالا عن العنوان التفصيلي والذي تحدث عنه محمد في الفقرة الأولى من الحلقة.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي والمبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: دوكو ني سندرو نو؟
3: طوكيو ني سندرو يو.
1: هذا الحوار يحدث بين زميلي دراسة تعرفا على بعضهما مؤخرا أو صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة. وتذكروا أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
2: لاحظوا كيف تغيرت نهايات الكلمات في هذا الأسلوب.
0: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سندرو.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
0: دوچيرا ني اوسماي ديسكا؟
3: طوكيو ني سندي اوريماس.
2: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديس ماس ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: اوسماي ديسكا
2: والجواب عندما قال الشخص الثاني
0: التعبير اوسماي ديسكا يستخدم للتبجيل، ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى اوسماي ديس عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
1: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
0: دوان سان وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
0: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقول دوكو ني اوسماي ديسكا، بل قولوا دوچيرا ني اوسماي ديسكا.
1: انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سندي اوريماس،
1: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: اوريماس.
0: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سندي اوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة اوسماي ديس. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
2: إذن من الخطأ أن تقول
3: طوكيو ني اوسونديماس
2: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سونديماس.
1: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني اوسوماي ديس
1: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول
0: واتاشي وا طوكيو ني سوندي اوريماس. والآن اختبار سريع يا محمد. حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل. どこに住んでる؟

0: どこに住んでる？
1: どこに住んでる？
0: どちらにお住まいですか？
1: どちらにお住まいですか？
2: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
1: 東京に住んでるよ。
0: 東京に住んでるよ。
1: 東京に住んでおります。
0: 東京に住んでおります。
3: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع. وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر. وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
4: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس. قرأت في صفحة الأخبار المقالة عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتوني تايهن ديشتاني. لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع الصديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو أونيغاي إيتاشيماس.
0: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 أغسطس، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل.
1: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها

0: إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
1: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية. فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
2: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
0: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى 80s و 90s القرن الماضي، حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: انتم تستمعون الى الخدمة العربية ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم الى ان بث برامجنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين الى الاحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث واحدث الاخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
2: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
0: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي

0: من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
1: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
2: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150-8001 طوكيو تو شيبوياكو جينان 221.
0: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا. فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة، فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
1: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانجو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب قولوا この近くに郵便局はありますか؟
2: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
3: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغ التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
0: دوكو ني سندي ماس كا؟
3: طوكيو ني سندي ماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن بشكل عام، في أي مدينة مثلا أو في أي بلدة أو ربما في أي بلد، وهو ليس سؤالا عن العنوان التفصيلي والذي تحدث عنه محمد في الفقرة الأولى من الحلقة.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي والمبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: دوكو ني سندر نو؟
3: طوكيو ني سندر يو.
1: هذا الحوار يحدث بين زميلي دراسة تعرفا على بعضهما مؤخرا أو صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة. وتذكروا أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
2: لاحظوا كيف تغيرت نهايات

0: الكلمات في هذا الأسلوب؟
1: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سوندرو.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
3: どちらにお住まいですか？東京に住んでおります。
0: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديسماس ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: お住まいですか؟
0: والجواب عندما قال الشخص الثاني
3: 住んでおります。
1: التعبير お住まいですか يستخدم للتبجيل ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى أوسمايدس عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
2: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
4: دوان سان وا توكيو ني أوسمايدس.
0: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا توكيو ني أوسمايدس.
0: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
1: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقولوا دوكو ني أوسماي ديسكا، بل قولوا دوتشيرا ني أوسماي ديسكا.
2: انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سندوريماس،
2: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: أوريماس.
1: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سوندي أوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة أوسمايدس. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
0: إذن من الخطأ أن تقول
5: طوكيو ني أوسونديماس
0: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سونديماس.
2: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
5: واتاشي وا طوكيو ني أوسوماي ديس
2: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني سونديوريماس.
1: والآن اختبار سريع يا محمد، حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل.
4: دوكو ني سوندرو؟
3: طوكيو ني سوندرو يو.
0: السؤال يصبح دوتشيرا ني أوسوماي ديسكا، والجواب يصبح طوكيو ني سوندي أوريماس.
1: ممتاز جدا. والآن اختبار آخر، اسأل هشام أين يسكن وعليك اختيار الأسلوب المناسب.
0: بما أنني وهشام زميلان في العمل ونعرف بعضنا منذ مدة، يمكنني استخدام الأسلوب المبسط في السؤال دوكوني سونديرو نو،
2: والجواب هو شينجوكوني سونديرو يو.
0: فلنتمرن على طريقة السؤال عن مكان السكن في الأسلوب المبسط وأسلوب التبجيل.
4: دوكوني سونديرو؟
3: どこに住んでる?
4: どちらにお住まいですか?
3: どちらにお住まいですか?
2: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
3: 東京に住んでるよ.
4: 東京に住んでるよ.
3: 東京に住んでおります.
4: 東京に住んでおります.
0: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع، وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر، وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
1: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس، قرأت في صفحة الأخبار المقال عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتو ني تايهن ديشتا ني، لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع الصديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو أونيغاي إيتاشيماس.
0: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 أغسطس، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل،
1: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
2: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية. فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
0: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
1: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارات رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغات اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.

0: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
1: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
0: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
1: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
0: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
2: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150-8001 طوكيو تو شيبويا كو جينان 221.
1: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا، فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
0: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانغو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب قولوا この近くに郵便局はありますか؟
2: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
0: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغة التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
0: دوكو ني سونديماس كا؟
3: طوكيو ني سونديماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن.

0: صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة، وتذكر أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
1: لاحظوا كيف تغيرت نهايات الكلمات في هذا الأسلوب.
2: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سوندرو.
0: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
2: دوچرا ني اوسماي ديسكا؟
3: طوكيو ني سوندوريماس.
1: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديس ماس، ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: اوسماي ديسكا
1: والجواب عندما قال الشخص الثاني
2: التعبير اوسماي ديسكا يستخدم للتبجيل، ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى اوسماي ديس عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
0: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
2: دوان سان وا طوكيو ني اوسماي ديس.
1: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا طوكيو ني اوسماي ديس.
1: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
2: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقول دوكو ني اوسماي ديسكا، بل قولوا دوچرا ني اوسماي ديسكا.
0: انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سندوريماس،
0: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: أوريماس.
2: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سندوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة اوسماي ديس. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
1: إذن من الخطأ أن تقول
4: طوكيو ني اوسونديماس
1: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سونديماس.
0: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني اوسوماي ديس
0: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول
2: واتاشي وا طوكيو ني سونديوريماس. والآن اختبار سريع يا محمد، حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل. دوكو ني سوندرو؟
3: طوكيو ني سوندرو يو.
1: السؤال يصبح دوچرا ني اوسوماي ديسكا، والجواب يصبح طوكيو ني سوندي اوريماس.
2: ممتاز جدا. والآن اختبار آخر، اسأل هشام أين يسكن، وعليك اختيار الأسلوب المناسب.
1: بما أنني وهشام زميلان في العمل ونعرف بعضنا منذ مدة، يمكنني استخدام الأسلوب المبسط في السؤال دوكو ني سوندايرو نو،
0: والجواب هو شينجوكو ني سوندايرو.
1: فلنتمرن على طريقة السؤال عن مكان السكن في الأسلوب المبسط وأسلوب التبجيل.
2: دوكو ني سوندايرو؟
3: どこに住んでる？
2: どちらにお住まいですか？
3: どちらにお住まいですか？
0: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
3: 東京に住んでるよ。
2: 東京に住んでるよ。
3: 東京に住んでおります。
2: 東京に住んでおります。
1: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع، وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر، وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
2: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس. قرأت في صفحة الأخبار المقالة عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتوني تايهن ديشتاني. لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع الصديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو أونيغاي إيتاشيماس.
0: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 أغسطس، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل.
1: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
2: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية. فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
0: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
1: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
2: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
0: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
2: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
1: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150-8001 طوكيو تو شيبوياكو جينان 221.
0: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا. فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة، فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
2: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانغو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب، قولوا كونو تشيكاكو ني يوبين كيوكو وا أريماسكا؟
1: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغ التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
0: دوكو ني سونديماس كا؟
3: طوكيو ني سونديماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن بشكل عام، في أي مدينة مثلا أو في أي بلدة أو ربما في أي بلد، وهو ليس سؤالا عن العنوان التفصيلي والذي تحدث عنه محمد في الفقرة الأولى من الحلقة.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي والمبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: دوكو ني سوندرو نو؟
3: طوكيو ني سوندرو يو.
1: هذا الحوار يحدث بين زميلي دراسة تعرفا على بعضهما مؤخرا أو صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة. وتذكروا أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
2: لاحظوا كيف تغيرت نهايات الكلمات في هذا الأسلوب.
0: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سوندرو.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
0: دوچرا ني اوسماي ديس كا؟
3: طوكيو ني سوندي اوريماس.
2: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديس ماس ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: اوسماي ديس كا
2: والجواب عندما قال الشخص الثاني
0: التعبير اوسماي ديس كا يستخدم للتبجيل، ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى اوسماي ديس عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
1: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
0: دوان سان وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
0: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقول دوكو ني اوسماي ديس كا، بل قولوا دوچرا ني اوسماي ديس كا.
1: انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سندي اوريماس،
1: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: اوريماس.
0: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سندي اوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة اوسماي ديس. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
2: إذن من الخطأ أن تقول
3: طوكيو ني اوسونديماس
2: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سونديماس.
1: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني اوسوماي ديس
1: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول
0: واتاشي وا طوكيو ني سوندي اوريماس. والآن اختبار سريع يا محمد. حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل. どこに住んでる؟
3: 東京に住んでるよ.
2: السؤال يصبح どちらに أسماي ديسكا؟ والجواب يصبح طوكيوني سوندي أوريماس.
0: ممتاز جدا. والآن اختبار آخر. اسأل هشام أين يسكن وعليك اختيار الأسلوب المناسب.
2: بما أنني وهشام زميلان في العمل ونعرف بعضنا منذ مدة، يمكنني استخدام الأسلوب المبسط في السؤال دوكوني سونديرو نو.
1: والجواب هو شينجوكوني سونديريو.
2: فلنتمرن على طريقة السؤال عن مكان السكن في الأسلوب المبسط وأسلوب التبجيل.
5: دوكوني سونديرو؟
3: どこに住んでる?
5: どちらにお住まいですか?
1: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
3: 東京に住んでるよ。東京に住んでるよ。東京に住んでおります。東京に住んでおります。
2: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع، وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر، وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس. قرأت في صفحة الأخبار المقالة عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتوني تايهن ديشتاني. لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع صديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو أونيغاي إيتاشيماس.
0: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 من أغسطس آب، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل.
1: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
3: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
2: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية. فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
0: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
1: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
3: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغات اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
2: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
0: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
2: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
1: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150-8001 طوكيو تو شيبويا كو جينان 221.
0: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا، فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة، فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
2: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانغو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب قولوا كونو تشيكاكو ني يوبين كيوكو وا أريماسكا؟
1: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24:00 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغ التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
0: دوكو ني سندي ماس كا؟
3: طوكيو ني سندي ماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن بشكل عام، في أي مدينة مثلا أو في أي بلدة أو ربما في أي بلد، وهو ليس سؤالا عن العنوان التفصيلي والذي تحدث عنه محمد في الفقرة الأولى من الحلقة.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي والمبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: دوكو ني سندر نو؟
3: طوكيو ني سندر يو.
1: هذا الحوار يحدث بين زميلي دراسة تعرفا على بعضهما مؤخرا أو صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة. وتذكروا أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
2: لاحظوا كيف تغيرت نهايات الكلمات في هذا الأسلوب.
0: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سندرو.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
0: دوچيرا ني اوسماي ديسكا؟
3: طوكيو ني سندوريماس.
2: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديس ماس ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: اوسماي ديسكا
2: والجواب عندما قال الشخص الثاني
3: سندوريماس.
0: التعبير اوسماي ديسكا يستخدم للتبجيل ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى اوسماي ديس عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
1: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
0: دوان سان وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا طوكيو ني اوسماي ديس.
2: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
0: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقول دوكو ني اوسماي ديسكا، بل قولوا دوچيرا ني اوسماي ديسكا.
1: انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سندي اوريماس،
1: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: اوريماس.
0: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سندي اوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة اوسماي ديس. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
2: إذن من الخطأ أن تقول
4: طوكيو ني اوسندي ايماس
2: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سندي ايماس.
1: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني اوسماي ديس
1: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول
0: واتاشي وا طوكيو ني سندي اوريماس. والآن اختبار سريع يا محمد. حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل. どこに住んでる؟
3: 東京に住んでるよ.
2: السؤال يصبح どちらに أوسوماي ديسكا؟ والجواب يصبح طوكيوني سوندي أوريماس.
0: ممتاز جدا. والآن اختبار آخر. اسأل هشام أين يسكن وعليك اختيار الأسلوب المناسب.
2: بما أنني وهشام زميلان في العمل ونعرف بعضنا منذ مدة، يمكنني استخدام الأسلوب المبسط في السؤال دوكوني سونديرو نو.
1: والجواب هو شينجوكوني سونديريو.
2: فلنتمرن على طريقة السؤال عن مكان السكن في الأسلوب المبسط وأسلوب التبجيل.
5: دوكوني سونديرو؟
3: どこに住んでる?
5: どちらにお住まいですか?
3: どちらにお住まいですか?
1: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
3: 東京に住んでるよ.
5: 東京に住んでるよ.
3: 東京に住んでおります.
5: 東京に住んでおります.
2: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع، وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر، وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس. قرأت في صفحة الأخبار المقالة عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتوني تايهن ديشتاني. لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع الصديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة.

0: وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو نيغاي إيتاشماس.
1: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 من أغسطس آب، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل،
2: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
2: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
0: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية، فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
1: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
2: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى 80s و90s القرن الماضي، حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارات رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمة يوبين كيوكو وكلمة جوشو.
2: الكلمة يوبين كيوكو تعني مكتب البريد، وكلمة جوشو تعني العنوان أي مكان السكن، ولكن ما الذي دفعك لاختيارهما؟
0: عند انتقالي إلى هنا كان لابد لي من ملء الكثير من الوثائق والأوراق، وكان علي كتابة العنوان بشكل متكرر، وقد لاحظت مباشرة اختلاف طريقة كتابة العنوان هنا عما هي عليه مثلا في مصر أو الولايات المتحدة، حيث يبدأ العنوان من المحافظة وينتهي برقم الشقة والاسم.
2: الطريقة اليابانية في كتابة العنوان هي من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ أولا من الرقم البريدي، ثم المحافظة، وتليها المدينة، وبعدها البلدة أو الحي، ثم هناك عدة أرقام تستند إلى تقسيم المنطقة إلى شوارع وأبنية، وأخيرا رقم الشقة إذا كان العنوان في بناء سكني متعدد الشقق.
1: مثلا عنوان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طوكيو يكون على النحو التالي: 150 8001 طوكيو تو شيبويا كو جينان 221.
0: الرقم البريدي يوبين بانجو مهم جدا عند كتابة العنوان، فهو يحوي ضمنيا العنوان حتى المنطقة التي يوجد فيها المبنى، لذا كتابته بشكل صحيح أمر مهم جدا، فحتى لو أخطأت في كتابة المحافظة مثلا أو المدينة، فمن المحتمل أن تصل رسالتك إذا كان الرقم البريدي صحيحا.
2: تذكروا هذه الكلمات: يوبين كيوكو، يوبين بانغو، جوشو. وعندما تريدون أن تسألوا إن كان هناك مكتب بريد قريب قولوا: كونو تشيكاكو ني يوبين كيوكو وا أريماسو كا؟ كونو تشيكاكو ني يوبين كيوكو وا أريماسو كا؟
1: والآن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول اليوم صيغة التبجيل المستخدمة عند سؤال شخص عن المكان الذي يسكن فيه.
1: لنفترض أنك تتحدث مع شخص تعرفت عليه مؤخرا وتسأله عن المكان الذي يسكن فيه.
2: في الحوار يسأل الشخص الأول أين تسكن؟ والشخص الآخر يجيب أسكن في طوكيو. ولنبدأ أولا بأسلوب ديسماس.
0: دوكو ني سونديماس كا؟
3: طوكيو ني سونديماس.
0: السؤال هنا عن مكان السكن بشكل عام، في أي مدينة مثلا أو في أي بلدة أو ربما في أي بلد، وهو ليس سؤالا عن العنوان التفصيلي والذي تحدث عنه محمد في الفقرة الأولى من الحلقة.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي والمبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: دوكو ني سوندرو نو؟
3: طوكيو ني سوندرو يو.
1: هذا الحوار يحدث بين زميلي دراسة تعرفا على بعضهما مؤخرا أو صديقين قديمين التقيا بعد فترة طويلة. وتذكروا أن هذا الأسلوب لا يستخدم مع أشخاص لا تربطنا بهم علاقة قوية.
2: لاحظوا كيف تغيرت نهايات الكلمات في هذا الأسلوب.
0: بالفعل، فهنا استخدمنا الأفعال في صيغة المعجم، كما أن المتحدث استخدم الحرف نو في آخر الجملة الاستفهامية، ولكن يمكننا أيضا حذفه وقول دوكو ني سوندرو.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن في هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة التي تعمل بها.
0: دوچرا ني اوسماي ديسو كا؟
3: طوكيو ني سوندو اوريماس.
2: الأفعال هنا أقرب إلى أسلوب ديسماس ولكن مختلفة قليلا، كما أن الفعل تغير بين السؤال
3: اوسماي ديسو كا
2: والجواب عندما قال الشخص الثاني
0: التعبير اوسماي ديسو كا يستخدم للتبجيل، ويأتي من الفعل سوميماس أي يسكن، والذي يتحول إلى اوسماي ديسو عندما يكون الفاعل شخصا نتحدث إليه بأسلوب التبجيل.
1: يمكننا استخدام هذه الطريقة عندما نتحدث عن شخص آخر، كأن نقول مثلا
0: دوان سان وا طوكيو ني اوسماي ديسو.
2: السيد دوان يسكن في طوكيو.
3: كانيكو سينسي وا طوكيو ني اوسماي ديسو.
2: الأستاذة كانيكو تسكن في طوكيو.
0: لاحظوا أيضا أنه في أسلوب التبجيل تغيرت الكلمة دوكو التي تعني أين إلى دوتشيرا، لذا تذكروا أنه عند طرح هذا السؤال في أسلوب التبجيل لا تقول دوكو ني اوسماي ديسو كا، بل قولوا دوچرا ني اوسماي ديسو
1: كا. انتبهوا أيضا إلى أنه في المحادثة بأسلوب التبجيل قال المتحدث في الجواب
3: سوندو اوريماس،
1: حيث انتهى الفعل بالمقطع
3: اوريماس.
0: عندما نتحدث عن أنفسنا أو أمر يخصنا نستخدم لغة التواضع، لذا قلنا سوندو اوريماس، بينما نستخدم أسلوب التبجيل عندما نتحدث عن شخص آخر ونستخدم الصياغة اوسماي ديسو. انتبهوا جيدا ألا تستخدموا أسلوب التبجيل عند الحديث عن أنفسكم أو أمر يخصكم، حينها استخدموا أسلوب التواضع.
2: إذن من الخطأ أن تقول
4: طوكيو ني اوسونديماسو
2: عندما تتحدث عن نفسك وتريد أن تقول أسكن في طوكيو، والصحيح هو أن تقول
3: طوكيو ني سونديماسو.
1: على نفس الطريقة من الخطأ أن تقول
4: واتاشي وا طوكيو ني اوسوماي ديسو
1: إذا كنت تتحدث عن نفسك، والصحيح هو أن تقول

0: 私は東京に住んでおります。
1: والآن اختبار سريع يا محمد. حول المحادثة التالية من الأسلوب المبسط إلى أسلوب التبجيل.
0: どこに住んでる？
2: 東京に住んでるよ。
3: السؤال يصبح دوتشيراني أوسوماي ديسكا؟ والجواب يصبح توكيوني سوندي أوريماس.
1: ممتاز جدا. والآن اختبار آخر. اسأل هشام أين يسكن وعليك اختيار الأسلوب المناسب.
3: بما أنني وهشام زميلان في العمل ونعرف بعضنا منذ مدة، يمكنني استخدام الأسلوب المبسط في السؤال دوكوني سونديرو نو؟
4: والجواب هو شينجوكوني سونديرو يو.
3: فلنتمرن على طريقة السؤال عن مكان السكن في الأسلوب المبسط وأسلوب التبجيل.
0: دوكوني سونديرو؟
2: どこに住んでる？
0: どちらにお住まいですか？
2: どちらにお住まいですか？
4: ولنتدرب أيضا على الجواب في الأسلوب المبسط وصيغة التبجيل المتواضعة.
2: 東京に住んでるよ。
0: 東京に住んでるよ。
2: 東京に住んでおります。
0: 東京に住んでおります。
3: وتذكروا عندما تتحدثون عن المكان الذي تسكنون فيه استخدموا لغة التواضع، وعندما تتحدثون عن شخص آخر استخدموا لغة تبجيل للشخص الآخر، وتكمن البراعة عند استخدام صيغ التبجيل في جعل الفارق واضحا بين نفسك والشخص الآخر.
1: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عبد العزيز من الجزائر كتب فيها:
1: مرحبا أوساواني ناتيوريماس. قرأت في صفحة الأخبار المقال عن انتشار أخبار كاذبة عن المسلمين بمناسبة الاستجابة لزلزال كوموموتو. بداية نجدد دعمنا وتعاطفنا مع المتضررين وأقارب ضحايا الزلزال، ونجدد رغبتنا الصادقة لتقديم أي عون في هذا.
2: يتابع الصديق عبد العزيز: أتابع الأخبار عن جهود التعافي، وأتمنى حقا وصدقا أن يحصل التعافي ويعود الناس لحياتهم العادية قريبا إن شاء الله. وحقيقة أشعر من خلال راديو اليابان وغيره بصعوبة ما خلفه الزلزال وبصعوبة ظروف الناس هناك. سوريوا هونتوني تايهن ديشتاني. لذلك أتابع الأخبار بالتعافي بمشاعر عالية.
0: يتابع صديقنا: أما بخصوص موضوع المقال، فبداية تحية لسلطات كوماموتو وتمنياتنا لهم بالتوفيق في عملهم وفي الاستجابة المثلى لمخلفات الزلزال، وتحية كذلك لرئيس المركز الإسلامي وللمركز عموما على تجاوبهم وتعاونهم مع السلطات والمجتمع المدني.
1: يتابع الصديق عبد العزيز: نتوقع مثل هذه الأعمال الشائنة لإفساد العلاقة بين المسلمين والمجتمع الياباني، وتوقعنا بأن لا تعجب علاقة اليابان مع الإسلام أطرافا، ولكن في نفس الوقت نؤكد أنه لن ينال أحد من العلاقات بين الشعب الياباني الصديق وبين المسلمين، ولن ينال أحد من انسجام المسلمين في المجتمع الياباني إن شاء الله، وسيظل اليابان صورته لدينا حسنة وعلى ما يرام.
2: ويختم صديقنا: وعموما نؤكد على المسلمين في اليابان أن يكونوا إيجابيين وأن يقدموا كل ما لديهم وأن ينافسوا غيرهم في تقدم اليابان وأن يتفوقوا في ذلك. تحياتي الطيبة وتمنياتي الصادقة، وننتظر الأخبار عنكم بالتعافي القريب. يوروشكو أونيغاي إيتاشيماس.
0: شكرا لك صديقنا عبد العزيز على هذه الرسالة والتعليق على هذا الموضوع الذي كان فعلا مستهجنا في اليابان. فكما ورد في المقال الذي نشر على موقع راديو اليابان الدولي في 25 من أغسطس آب، كانت هناك إشاعات بأن المسلمين في كوماموتو يشتكون من الطعام المقدم في مراكز الإيواء وسببوا مشاكل.
1: لكن المسؤولين في محافظة كوماموتو وأيضا المركز الإسلامي في كوماموتو أكدوا عدم وجود مثل هذه الشكاوى من المسلمين في المناطق المتضررة من الزلزال.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: قبل بضعة أشهر وجدت نفسي مأخوذا بالكامل بسحر السينما اليابانية، وأقبلت على مشاهدة أعمالها بنهم كبير، وذلك عبر منصة أطلقتها مؤسسة اليابان. لكن روابطي مع اليابان لم تبدأ مع هذه الأفلام، بل إنها تمتد إلى عقود مضت، يوم أن سكنت ملامحها وسماتها الجميلة المتفردة قلبي من خلال أثير القسم العربي براديو اليابان.
1: في ذلك الوقت لم يقف شغفي عند حدود موجات الأثير فحسب، بل كان يدفعني الفضول المعرفي لقطع مسافة تقارب 200 كيلومتر من قرية الصغيرة بالشرقية متوجها إلى العاصمة القاهرة، حيث كان المركز الثقافي والإعلامي بسفارة اليابان، كان مقصدي. وهناك كنت أقضي ساعات طويلة أطالع الكتب والمجلات الصادرة باللغة العربية، وأنتظر بشوق عروض الأفلام الدورية التي كانت بوابة السحرية الأولى للسينما اليابانية في مرحلة شبابي.
2: واليوم وبعد مرور نحو 20 عاما وأكثر على تلك الأيام، أدرك تماما سر ذلك الانجذاب. إنه يكمن في الجمال البصري والدقة المتناهية للسينما اليابانية. فعدسات المخرجين اليابانيين لا تنقل مجرد مناظر طبيعية، بل تبني جسورا حقيقية تجعلنا نلمس جمال وهدوء المجتمع الياباني وتفاصيله الحية.
0: وهذا الشغف بالدقة والجمال لا يتوقف عند الأفلام الواقعية، بل يمتد إلى عالم الرسوم المتحركة الأنيمي وروائع استوديو جيبلي العالمية، والتي أستمتع بمشاهدتها رفقة أبنائي لنتشارك معا تذوق هذا الفن الرفيع.
1: إن العدسة اليابانية تمنحنا دائما قيما جمالية تثري إحساننا، وهنا تعود بالذاكرة إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حينما عرض المسلسل الياباني الشهير أوشين على شاشات التلفزيون المصري، وكيف اهتزت قلوب المصريين مع بطلته، حتى أن أحد جيراني في قريتنا الريفية في ذلك الوقت أطلق اسم أوشين على ابنته تيمنا وتأثرا بها.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام رجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو. Tokyo.